الكهرباء ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازيد راه غادي يعطيو واحد